كتابه غصراب بنادم كيجري دراهم وحديده وسقف ملاقيه الصغب نبصو شي دري نتقلو على الارض كيبغاو ليشين ديالنا يتخاو شنو معنى نموت نتنساو شنو معنى ولادنا يبقاو فوك دري كقود من فيروس بنادم كيقطع في بنادم عشر بوجه كانيكوس غتبان الهوجه غيدير اللازم قابيل وهابيل كاسترو كيفارا ناصر ونابيل مراد ومهابيل من والو للتراب عابر سبيل شاف مع والو كيتيما شاف مع والو ناصر شاف مع والو متفق مع تحت متفق مع والو متفق مع تقرد متفقش حيت كاملين كيقلبوا على القنت البزولة ملي كتشمص كثرت الشعارات بولي كوريكت مور عناوين فاشيزم لابس جوني تسيمو مخبي مور باكونين كيدوا على الحب كيف